0: اللي ما عرفي كاش أما يسوى الموعي لو ريفيرل إيه عرفي تالا تالي بيكيابو SUVs ما فورد رينجرز إيه عما تمايلسي لو لين ناسي فولو لبي ميني إلي فاياسو إيه إياي سوى فول تايم ما إيه مالو سوافا لاي سيني سامو بيلي إياي سي لاي سيني لي إياي سي عفاينا أما إلو تافاري توعي مو ساو توبي فافي لكا فو يو لكينغ أف كار with cash تلفوني أوفر سلاو لولو فيتو فايفا ونوالو أوفر سلاو لولو فيتو فايفا ونوالو مو تانيو بو ماكي تاتوسي تور سلاو غري ساوف رود إي مانو أوريوا
1: Sunga o fenga fa ka o elo kava le fau maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abito. Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Bole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.
4: Radio.